0: أعوذ برب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك ولا تعصي
1: الموتى لافي لي مور
2: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها ديري لها انتيا هكذا اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها لا اله الا محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم ثبتها عند السؤال اللهم ثبتها عند السؤال اللهم ثبتها عند السؤال اللهم شمها ريحة الجنة اللهم شمها ريحة الجنة اللهم شمها ريحة الجنة اللهم بيض لها وجهها يوم يبيض وجوه تسود وجوه اللهم بيض لها وجهها يوم يبيض وجوه تسود وجوه اللهم بيض لها وجهها يوم يبيض وجوه تسود وجوه ولي وليدها
1: لي فام لاف لي فام
2: المهم الدم ما كانش
1: Les hommes lavent les hommes. Découpez le linceul.
2: هاتي لي ديك الورد الفا بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله استغفر الله استغفر الله
1: parfumé
2: خلاص هاي
3: Papillon, c'est quoi?
4: Faracha.
3: Faracha. Faracha. Fa fa fa fa faracha. Faracha. Fa fa fa fa faracha.
4: Ta'ira.
3: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira. Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira. Ira.
4: Tu veux connaître l'abeille?
3: L'abeille, oui.
4: نحلة
3: نحلة نحلة نخلة نخ نخلة نخلة نخ.
4: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
3: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
4: Alors.
3: Arabe, on écrit à l'envers ?
4: C'est à l'envers. Si on prend l'alphabet français. Mais pour les Arabes, c'est à l'endroit.
3: Et chez les Arabes, nous, c'est à l'envers.

نديرو الذبحه كي باين لك وي فوالا لا كونفيونس كي داخل كي لا ديفا

0: حيثيات وتفاصيل المسابقة
1: الشهرات وعملكم هذه ليزات لاتيكسبيريمونتي.
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام، البحث عن بحور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو في وسطية الميدان في محاولة السيطرة على وسطية الميدان، لكن سرعة مهاجمي منتخب الصومالي يجبر المنتخب